في شباك سنيني طلع وادي أنا مبليل وفيق برداني الشتا نزل وسقاني

في بداخلي عالم بعدني مش شايفته، في بداخلي أطفال بعدني مش خلقتهم، في بداخلي أغاني بتدق الباب كل ما تحس الاكتئاب عم يخنق، في طفل جواتي بدي يلعب، في امرأة جواتي بدها تفلت، في زلمة لازم يسكت يغير أساليب تأتعلم.